بمبادين كتيرون نشي ريزش مدفيني كولتورك بفي مبيند الله وندا تردسون ولي ونتريبوتو ميو برسو جيني بيساو أمور إترنو براتيه.